0: راديو إستريور دي إسبانيا.
1: هنا مدريد.
2: إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: Why don't you tune into Madrid Diary on Radio Exterior de España.
3: Vous écoutez notre émission en français sur Radio Exterior de España.
4: Международная служба испанского национального радио.
1: Radio Exterior de España. Emissão em português para o Brasil.
5: Emissão sefardí.
6: Tu programa en lengua sefardí.
0: Radio Exterior de España.
7: Radio Exterior de España.
0: Asia Hoy, con Itziar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.